اعتدعت. انغاني نيانغو لتوسيا اني دبرني الله على سامو كنغا هدار كما تكي بابا باني انا لين كان انا غتويا سلانسي اونيت توبي كما تك بابا باني بوكو تشي كويا كدا ولا غريب